أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليلة من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط. 99

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منه كيسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى، أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي أصغر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: تخيلوا القميص الجديد لبطل أوروبا باريس سان جيرمان، نشوفه لأول مرة هنا في دبي. أنا كريم وكنت موجود وسط أجواء رهيبة مع النجم السابق لفريق PSG ماركو فيراتي. فعالية خاصة تجمع باريس سان جيرمان وبيوند للتطوير العقاري تحت شعار مدينتان روح واحدة. وشفنا لأول مرة القميص الرسمي الجديد لموسم 2026-2027 واللي رجع روح باريس الكلاسيكية بتصميم عصري رهيب. إذا تبون تشوفون القميص الجديد والأجواء كاملة، ادخلوا الآن على صفحة العربية 99 على مواقع التواصل الاجتماعي.
5: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: تخيلوا القميص الجديد لبطل أوروبا باريس سان جيرمان، نشوفه لأول مرة هنا في دبي. أنا كريم وكنت موجود وسط أجواء رهيبة مع النجم السابق لفريق PSG ماركو فيراتي. فعالية خاصة تجمع باريس سان جيرمان وبيوند للتطوير العقاري تحت شعار مدينتان روح واحدة. وشفنا لأول مرة القميص الرسمي الجديد لموسم 2026-2027 واللي رجع روح باريس الكلاسيكية بتصميم عصري رهيب. إذا تبون تشوفون القميص الجديد والأجواء كاملة، ادخلوا الآن على صفحة العربية 99 على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: انتظر يا واحد يكون دمه بارد سكتي ما جامع توتي ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزفع لا ترويش.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تشيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-colaarena.com.
1: تخيلوا القميص الجديد لبطل أوروبا باريس سان جيرمان، نشوفه لأول مرة هنا في دبي. أنا كريم وكنت موجود وسط أجواء رهيبة مع النجم السابق لفريق بي أس جي ماركو فيراتي. فعالية خاصة تجمع باريس سان جيرمان وبيوند للتطوير العقاري تحت شعار مدينتان روح واحدة. وشفنا لأول مرة القميص الرسمي الجديد لموسم 2026-2027 واللي رجع روح باريس الكلاسيكية بتصميم عصري رهيب. إذا تبون تشوفون القميص الجديد والأجواء كاملة، ادخلوا الآن على صفحة العربية 99 على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج. بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك، ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين، 19 و 16 و 17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
3: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
4: العربية 99
5: الموسيقى أول.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.

0: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كلياً ابتداءً من 675 درهماً شهرياً فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقاً. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر.

انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: رأت اختراع يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: أنا محتاجة أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
2: يا عم انت ليه بس معقدها؟
3: تقصد إيه؟
2: استخدم تطبيق إي أند ماني وما تشيلش هم حاجة.
3: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
2: آه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
3: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
2: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
3: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
2: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة إلى وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا كوكاكولا arena.com.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: فينا نكبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج والسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: تخيلوا القميص الجديد لبطل أوروبا باريس سان جيرمان نشوفه لأول مرة هنا في دبي. أنا كريم وكنت موجود وسط أجواء رهيبة مع النجم السابق لفريق PSG ماركو فيراتي. فعالية خاصة تجمع باريس سان جيرمان وبيوند للتطوير العقاري تحت شعار مدينتان روح واحدة. وشفنا لأول مرة القميص الرسمي الجديد لموسم 2026-2027 واللي رجع روح باريس الكلاسيكية بتصميم عصري رهيب. إذا تبون تشوفون القميص الجديد والأجواء كاملة، ادخلوا الآن على صفحة العربية 99 على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي. أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @dukesthepalm @nhcollectiondubaithepalm.
1: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
2: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس دي بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @dukesthepalm و @nhcollectiondubaidepalm.

انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: تخيلوا القميص الجديد لبطل أوروبا باريس سان جيرمان نشوفه لأول مرة هنا في دبي. أنا كريم وكنت موجود وسط أجواء رهيبة مع النجم السابق لفريق بي أس جي ماركو فيراتي. فعالية خاصة تجمع باريس سان جيرمان وبيوند للتطوير العقاري تحت شعار مدينتان روح واحدة. وشفنا لأول مرة القميص الرسمي الجديد لموسم 2026-2027 واللي رجع روح باريس الكلاسيكية بتصميم عصري رهيب. إذا تبون تشوفون القميص الجديد والأجواء كاملة، ادخلوا الآن على صفحة العربية 99 على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
0: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس دي بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
3: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي مركز معتمد من JCI وACHSI.
4: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هيلفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes The Palm و at NH Collection Dubai The Palm.
2: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على

0: سينا ما كبر على صوت سلطان الطرف
1: روحي نسمع عند الحبايب
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي
2: اسمحوا إذا بتسمحوا
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس دي بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
2: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com. يا ربي.

0: بودكاست استيكانة.
1: بودكاست استيكانة. بودكاست استيكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تأخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.

0: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي. أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @dukesthepalm وات NH Collection Dubai The Palm.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
4: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
3: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
2: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس دي بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @dukesthepalm @nhcollectiondubaithepalm.
3: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي. أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @DukesThePalm و @NH Collection Dubai The Palm.

0: الصورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلاله قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملي.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: نيابة عن رئيس الدولة، ثاني زيوري يشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2026 في رواندا. الإمارات تؤكد نهجها الثابت في حماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة. ترامب يقول: الرئيس الصيني متفق معي في ضرورة فتح إيران المضيق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم من ARN، أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني زيودي وزير التجارة الخارجية في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2026 المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن مجتمع الأعمال في الدولة. ويعد منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة تجمعا سنويا لقادة الدول وكبار قادة قطاع الأعمال والمستثمرين وصانعي القرار في أفريقيا. هذا واستقطبت الدورة الحالية والتي عقدت يومي 14 و15 مايو الجاري ما يزيد على 2800 مشارك من كل أنحاء العالم لبحث التنمية الاقتصادية في القارة السمراء. أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن اعتماد علاج مايبو المخصص لعلاج علامات وأعراض مرض جفاف العين من شركة بوش آن لومب، والذي يحتوي على المادة الفعالة بيرفلوروهيكسيليوكتان، وذلك في خطوة تعزز وصول المرضى في دولة الإمارات إلى أحدث الابتكارات الدوائية في مجال صحة العين. حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي جائزة مكان العامل الاستثنائي لعام 2026 والتي تقدمها سنويا مؤسسة غالوب البحثية، حيث حلت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية 77 في هذه الجائزة المرموقة، محققة نسبة 74% في مستوى التناغم الوظيفي. حول ذلك تحدث لمركز إخبار ARN مشاري البناي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي.
5: فوز مطارات دبي بجائزة غالوب العالمية يعكس ثقافة التميز اللي دائما نعتز فيها، وانطلاقا من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس النجاح وصناعة المستقبل، ونحن نحرص دائما على دعم موظفينا وتطوير مهاراتهم وتوفير البيئة اللي تساعدهم على النجاح والإبداع. روح الفريق والتعاون جزء أساسي من بيئة عملنا، من تمكين الكفاءة الوطنية وتجهيز قيادات المستقبل إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية والابتكار، وهذا الترابط بين موظفينا وشغفهم في العمل هو اللي يصنع الفرق ويعزز مكانة مطارات دبي كواحدة من أفضل مطارات العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تواصل دولة الإمارات نهجها الثابت القائم على دعم أمن المنطقة واستقرارها بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، انطلاقا من التزامها الراسخ بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتجنيب شعوب المنطقة تداعيات الصراعات. هذا وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفت الدولة ودول المنطقة، والتي شملت إطلاق ما يقارب 3000 صاروخ باليستي وصاروخ كروز وطائرة مسيرة باتجاه دولة الإمارات الإمارات، ما أسفر عن قتلى وقوع إصابات بين المدنيين، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية في انتهاك واضح لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها. وشددت وزارة الخارجية على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات جاءت في إطار التدابير الدفاعية الهادفة إلى حماية سيادتها ومدنيها وبنيتها التحتية الحيوية، بما ينسجم مع حق الدولة في حماية أمنها الوطني وصون استقرارها. إلى لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان اليوم، قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله، وذلك بعد تحذير لسكان 9 قرى بإخلائها. وأتي ذلك غداة اتفاق الجانبين على تمديد وقف إطلاق النار المعلن في 17 نيسان أبريل الماضي، والذي تشوبه خروقات كثيرة، وذلك لمدة 45 يوما. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في غارة شنها على قطاع غزة أمس عز الدين الحداد، واصفا إياه بأنه قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ متفق معه في ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. وخلال عودة ترامب من بيجين أمس بعد محادثات على مدى يومين مع الرئيس الصيني، قال الرئيس الأمريكي إنه يدرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني، حيث تعد الصين هي أكبر مشتر للخام الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب القضاء على المدعو أبو بلال، وهو الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية. قالت وزارة العدل الأمريكية إن عراقيا متهما بالتورط في هجمات متعددة ضد مصالح أمريكية في أوروبا تم اعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة 6 تهم تتعلق بالإرهاب.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم أيضا، أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 مايو الجاري. وقال الكرملين في بيان إن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقشان العلاقات الثنائية ويتبادلان الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس إنها سجلت 80 وفاة في منطقة إيتوري في شرق البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا. وذكرت وزارة الصحة في بيان أن العينات المختبرة يوم الخميس أكدت 8 حالات إصابة بفيروس إيبولا في مناطق عدة. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بام دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي. أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @dukesthepalm @nhcollectiondubaithepalm.
1: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
2: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.

0: انتظروا The Big Day Out اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

المختارة من فريدوم. لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على بقة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي. أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

بتحبوها. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صمت بلا صورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلال قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملي.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقد في رواندا على رأس وفد إماراتي ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن مجتمع الأعمال في الدولة. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان اليوم، قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله، وذلك بعد تحذير سكان 9 قرى مهددا بقصفها. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عز الدين الحداد أحد أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غارة شنها على قطاع غزة أمس. أفاد مصدر أمني عراقي بأن دوي انفجارات سمعت اليوم في بغداد ناجمة عن طلقات مدفعية احتفالا بتأليف الحكومة الجديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ متفق معه في ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب القضاء على الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش والمدعو بأبو بلال في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية. ذكر الكرملين اليوم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 مايو أيار الجاري. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر دبي أو اكتشفوا المزيد على kukur.ae.
2: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي. أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm وat NH Collection Dubai the Palm.
1: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام.
0: ميرفينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
3: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
3: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
4: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر. يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
2: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هيلفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @DukesThePalm و @NH Collection Dubai The Palm.

0: صمت بلا صورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلاله قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملي.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان اليوم، قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله بعد تحذير سكان 9 قرى مهددا بقصفها. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عز الدين الحداد، أحد أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة شنها على قطاع غزة يوم أمس. أفاد مصدر أمني عراقي بأن دوي انفجارات سمع اليوم في بغداد ناجم عن طلقات مدفعية احتفالا بتأليف الحكومة الجديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ متفق معه في ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب القضاء على الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش والمدعو بأبو بلال في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية. ذكر الكرملين اليوم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 مايو أيار الجاري. قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها سجلت 80 حالة وفاة في منطقة إيتوري في شرق البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي. أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: بودكاست استكانة.
4: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
5: الدكتور عادل سجواني.
6: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
5: الإعلامي محمد الحمادي.
7: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
5: سعادة ناعم الشرهان.
8: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
5: ياسر القرقاوي.
9: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
5: الدكتور سليمان الهتلان.
10: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
5: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
11: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منه كيسويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
5: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
12: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
5: سعادة مشعل جلفار.
13: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: بودكاست استكانة.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: طاقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI و ACHSI.

على فور خصمت حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: محتاج ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
0: يعني هو احسن من التطبيقات التانية؟
1: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازة وواحدة من اقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر اكتر كل ما بعت فلوس؟
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه، الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية او محافظهم الرقمية او حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد؟ هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق، مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: لا

0: صمتٌ بلا صورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلاله قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملي.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: نيابة عن رئيس الدولة ثاني زيودي يشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2026 في رواندا، سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان غداة تمديد الهدنة، ترامب يقول الرئيس الصيني يتفق معي في ضرورة فتح إيران لمضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني زيودي وزير التجارة الخارجية في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2026 المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، على رأس وفد إماراتي ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن مجتمع الأعمال في الدولة. ويعد منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة تجمعا سنويا لقادة الدول وكبار قادة قطاع الأعمال والمستثمرين وصانعي القرار في أفريقيا، حيث استقطبت الدورة الحالية والتي عقدت يومي 14 و15 من مايو الجاري ما يزيد على 2800 مشارك من كل أنحاء العالم لبحث التنمية الاقتصادية في القارة السمراء. في محلياتنا، أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن اعتماد علاج مايبو المخصص لعلاج علامات وأعراض مرض جفاف العين من شركة بوش أن لومب، والذي يحتوي على المادة الفعالة بيرفلوروهيكسيليوكتان، وذلك في خطوة تعزز وصول المرضى في دولة الإمارات إلى أحدث الابتكارات الدوائية في مجال صحة العين. حصدت مطارات دبي للعام الثاني على التوالي جائزة مكان العامل الاستثنائي لعام 2026، والتي تقدمها سنويا مؤسسة غالوب البحثية، حيث حلت مطارات دبي ضمن الشريحة المئوية 77 في هذه الجائزة المرموقة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN مشاري البناي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي.
5: فوز مطارات دبي بجائزة غالوب العالمية يعكس ثقافة التميز اللي دائما نعتز فيها، وانطلاقا من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس النجاح وصناعة المستقبل، ونحن نحرص دائما على دعم موظفينا وتطوير مهاراتهم وتوفير البيئة اللي تساعدهم على النجاح والإبداع. روح الفريق والتعاون جزء أساسي من بيئة عملنا، من تمكين الكفاءة الوطنية وتجهيز قيادات المستقبل إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية والابتكار. وهذا الترابط بين موظفينا وشغفهم في العمل هو اللي يصنع الفرق ويعزز مكانة مطارات دبي كواحدة من أفضل مطارات العالم.
4: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار العالم، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان اليوم، قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله، وذلك بعد تحذير سكان 9 قرى بتهديد قصفها. ويأتي ذلك غداة اتفاق لبنان وإسرائيل على تمديد هدنة وقف إطلاق النار المعلن في 17 نيسان أبريل الماضي، وذلك لمدة 45 يوما، حيث تشوب هذا الاتفاق خروقات إسرائيلية كثيرة. قتلت القوات الإسرائيلية اليوم شابا فلسطينيا في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان يحاول التسلل إلى المخيم الذي يخضع لسيطرته ويحظر الدخول إليه منذ أكثر من عام. إلى ذلك أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في غارة شنها على قطاع غزة أمس عز الدين الحداد أحد قادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ متفق معه في ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. وخلال عودة ترامب من بيجين أمس بعد محادثات على مدى يومين مع الرئيس الصيني، قال الرئيس الأمريكي إنه يدرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني، حيث تعد الصين أكبر مشتري للخام الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب القضاء على المدعو أبو بلال الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش، وذلك في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وزارة العدل الأمريكية قالت إن عراقيا متهما بالتورط في هجمات متعددة ضد مصالح أمريكية في أوروبا تم اعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة، وذلك لتوجيه 6 تهم له تتعلق بالإرهاب. في أخبار العالم أيضا، أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 مايو أيار الجاري. وقال الكرملين في بيان إن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقشان العلاقات الثنائية ويتبادلان الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. إلى الكونغو الديمقراطية، حيث قالت وزارة الصحة في البلاد إنها سجلت 80 حالة وفاة في منطقة إيتوري في شرق البلاد، وذلك نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا. بهذا الخبر مستمعينا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أبوها.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
4: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
3: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
4: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
3: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائع الإعلامي العربية 99.

0: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي. أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @dukesthepalm @nhcollectiondubaithepalm.
1: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI و ACHSI.

لقد خص مختار حتى 50 فريد قبل من لا لابد تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: شوف لي حب.

0: صوت بلا صورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلال قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملي.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، أهلا بكم. تلقى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتحقيق أهدافها على جميع المستويات. كما أعرب الرئيس فلاديمير بوتين خلال الاتصال عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بنجاح بشأن عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وأهمية هذه المساعي وأثرها الإنسانية. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2026 المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، على رأس وفد إماراتي ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن مجتمع الأعمال في الدولة. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان، قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله بعد إنذاره سكان 9 قرى بإخلائها. ويأتي ذلك غداة اتفاق لبنان وإسرائيل على تمديد هدنة وقف إطلاق النار المعلن في 17 من نيسان إبريل لمدة 45 يوما، حيث تشوب هذا الاتفاق خروقات إسرائيلية كثيرة. قتلت القوات الإسرائيلية اليوم شابا فلسطينيا في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان يحاول التسلل إلى المخيم الذي يخضع لسيطرته ويحظر الدخول إليه منذ أكثر من عام. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في غارة شنها على قطاع غزة عز الدين الحداد، واصفا إياه بأنه قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني تشي جين بينغ متفق معه في ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدأ إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على المدعو أبو بلال الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية. قالت وزارة العدل الأمريكية إن عراقيا متهما بالتورط في هجمات متعددة ضد مصالح أمريكية في أوروبا تم اعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة 6 تهم تتعلق بالإرهاب. أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 مايو الجاري. وقال الكرملين في بيان أن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقشان العلاقات الثنائية ويتبادلان الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. ختاما، قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها سجلت 80 حالة وفاة في منطقة إيتوري شرق البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا. نهاية الموجز، في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بام دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @dukesthepalm و @nhcollectiondubaithepalm.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-cola-arena.com.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي، المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة.

لا تفوت خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم، اسأل نفسك هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد، دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
2: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm وat NH Collection Dubai the Palm.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلاله قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملي.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي. عبد الله بن زايد يهنئ وزيرة خارجية المالديف ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين. سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان غدا تمديد الهدنة. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. تلقى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. بحث خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتحقيق أهدافها على جميع المستويات. كما أعرب الرئيس فلاديمير بوتين خلال الاتصال عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بنجاح بشأن عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وأهمية هذه المساعي وأثرها الإنساني. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدماتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي أيرو فيشام آدم بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية المالديف. وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تنميتها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة. كما جرى بحث مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأعربت معالي أيروثيشام آدم عن تضامن بلادها مع دولة الإمارات وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة، فيما توجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير لمعاليها على موقف بلادها الداعم لدولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة. أطلق نادي الحمرية الثقافي الرياضي النسخة الثانية من ملتقى المواهب الإعلامية الذي ينظمه النادي حتى 18 من مايو الجاري وبمشاركة 25 منتسبا. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي الرياضي.
4: ملتقى المواهب الإعلامية في نسخته الثانية، الملتقى الذي نظمه نادي الحمرية الثقافي الرياضي بعد نجاح النسخة الأولى، اليوم ارتئينا بتعزيز شراكاتنا مع شركاء مميزين في المجال الإعلامي. اليوم تم اختيار 25 موهبة مميزة في المجال الإعلامي لتطويرهم وصقل هذه المواهب. اليوم راح يكونون من 13 إلى 18 سنة مواهب موجودة إعلاميا، خلال مدة الأيام القادمة يتدربون يأخذون ينهلون من عدة مجالات إعلامية في المجال الرياضي وفي القطاع الرياضي، منها صناعة المحتوى الرياضي، التصوير الرياضي، كتابة الأخبار الصحفية الرياضية، كذلك التعليق الرياضي. نأمل في ختام هذا الملتقى يكون عندنا مخرجات مميزة من هؤلاء المواهب ويستمرون في تميزهم. اليوم قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى أن يكون فيه مواهب مميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرياضية، لذلك نادي الحمرية يستثمر في هذا المجال وإن شاء الله نشوفهم من تميز إلى تميز.
0: الأخبار من شبكة ARN. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان، قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله بعد إنذاره سكان 9 قرى بإخلائها. ويأتي ذلك غداة اتفاق لبنان وإسرائيل على تمديد هدنة وقف إطلاق النار المعلن في 17 نيسان أبريل لمدة 45 يوما، حيث تشوب هذا الاتفاق خروقات إسرائيلية كثيرة. قتلت القوة الإسرائيلية اليوم شابا فلسطينيا في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان يحاول التسلل إلى المخيم الذي يخضع لسيطرته ويحظر الدخول إليه منذ أكثر من عام. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في غارة شنها على قطاع غزة عز الدين الحداد، واصفا إياه بأنه قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ متفق معه في ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. وخلال عودة ترامب من بكين بعد محادثات على مدى يومين مع شي، قال الرئيس الأمريكي إنه يدرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني، والصين أكبر مشتري للخام الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على المدعو أبو بلال الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية. قالت وزارة العدل الأمريكية إن عراقيا متهما بالتورط في هجمات متعددة ضد مصالح أمريكية في أوروبا تم اعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة 6 تهم تتعلق بالإرهاب. أعلن الكريملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 مايو أيار الجاري. وقال الكريملين في بيان إن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقشان العلاقات الثنائية ويتبادلان الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. في خبرنا الأخير، قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها سجلت 80 حالة وفاة في منطقة إيتوري شرق البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية. في أمان الله.
5: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهنا أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @DukesThePalm و @NH Collection Dubai The Palm.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل

0: اجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
1: هل فكرت يوما في كل ما تقوم به عيناك من أجلك؟ فكر فيها لحظة أكثر مما تتخيل، ولهذا فإن الاعتناء بهما أمر بالغ الأهمية. سواء كان فحصا دوريا أم حالة معقدة، فإن مستشفى مورفيلز دبي للعيون هنا ليقدم لك ولأحبائك الرعاية المتخصصة للعيون. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

0: صوت بلا صورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلال قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملي.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي. عبدالله بن زايد يهنئ وزيرة خارجية المالديف ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين. سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان غدا تمديد الهدنة. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتحقيق أهدافها على جميع المستويات. كما أعرب الرئيس فلاديمير بوتين خلال الاتصال عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بنجاح بشأن عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وأهمية هذه المساعي وأثرها الإنساني. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدماتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي أيروثيشام آدم بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية المالديف. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تنميتها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة. كما جرى بحث مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأعربت معالي أيروثيشام آدم عن تضامن بلادها مع دولة الإمارات وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة، فيما توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان بالشكر والتقدير لمعاليها على موقف بلادها الداعم لدولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة. أطلق نادي الحمرية الثقافي الرياضي النسخة الثانية من ملتقى المواهب الإعلامية الذي ينظمه النادي حتى 18 من مايو الجاري وبمشاركة 25 منتسبا. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي.
4: ملتقى المواهب الإعلامية في نسخته الثانية، الملتقى الذي نظمه نادي الحمرية الثقافي الرياضي بعد نجاح النسخة الأولى، اليوم ارتئينا بتعزيز شراكاتنا مع شركاء مميزين في المجال الإعلامي. اليوم تم اختيار 25 موهبة مميزة في المجال الإعلامي لتطويرهم وصقل هذه المواهب. اليوم راح يكونون من 13 إلى 18 سنة مواهب موجودة إعلاميا، خلال مدة الأيام القادمة يتدربون يأخذون ينهلون من عدة مجالات إعلامية في المجال الرياضي وفي القطاع الرياضي، منها صناعة المحتوى الرياضي، التصوير الرياضي، كتابة الأخبار الصحفية الرياضية، كذلك التعليق الرياضي. نأمل في ختام هذا الملتقى يكون عندنا مخرجات مميزة من هؤلاء المواهب ويستمرون في تميزهم. اليوم قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى أن يكون فيه مواهب مميزة تسلط الضوء على الإنجازات الرياضية، لذلك نادي الحمرية يستثمر في هذا المجال، وإن شاء الله نشوفهم من تميز إلى تميز.
0: الأخبار من شبكة ARN. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان، قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله بعد إنذاره سكان 9 قرى بإخلائها. ويأتي ذلك غداة اتفاق لبنان وإسرائيل على تمديد هدنة وقف إطلاق النار المعلن في 17 نيسان أبريل لمدة 45 يوما، حيث تشوب هذا الاتفاق فروقات إسرائيلية كثيرة. قتلت القوات الإسرائيلية اليوم شابا فلسطينيا في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان يحاول التسلل إلى المخيم الذي يخضع لسيطرته ويحظر الدخول إليه منذ أكثر من عام. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في غارة شنها على قطاع غزة عز الدين الحداد، واصفا إياه بأنه قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ متفق معه في ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. وخلال عودة ترامب من بكين بعد محادثات على مدى يومين مع شي، قال الرئيس الأمريكي إنه يدرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني، والصين أكبر مشتري للخام الإيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على المدعو أبو بلال الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية. قالت وزارة العدل الأمريكية إن عراقيا متهما بالتورط في هجمات متعددة ضد مصالح أمريكية في أوروبا تم اعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة 6 تهم تتعلق بالإرهاب. أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 مايو أيار الجاري. وقال الكرملين في بيان أن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقشان العلاقات الثنائية ويتبادلان الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. في خبرنا الأخير، قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها سجلت 80 حالة وفاة في منطقة إيتوري شرق البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. في أمان الله.
5: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس دي بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
2: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي، تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا كوكاكولا أرينا.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك.

0: حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: بمناسبة يوم الأسرة العالمي، نؤكد في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وهي الإطار الذي تتشكل فيه القيم وتبني من خلاله قدرات الأفراد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2: عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية ثانية للتوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية بهدف توضيح خطوات الانضمام للمنظومة واستعراض مسار تطبيق العملي.
3: تجسد منحة سندك صناع المحتوى المالي رؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي ودعم وتمكين المواهب المالية الشابة، تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في نشر الثقافة المالية وتعزيز السلوك المالي المسؤول.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتحقيق أهدافها على جميع المستويات. كما أعرب الرئيس فلاديمير بوتين خلال الاتصال عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بنجاح بشأن عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وأهمية هذه المساعي وأثرها الإنساني. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله اليوم معالي ريتشارد مارليز نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا. وبحث سموه وزير الدفاع الأسترالي خلال اللقاء مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تنميتها خاصة في الشؤون الدفاعية. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى أمن الملاحة العالمية. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله بعد إنذاره سكان 9 قرى بإخلائها. قتلت القوات الإسرائيلية اليوم شابا فلسطينيا في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في غارة شنها على قطاع غزة عز الدين الحداد واصفا إياه بأنه قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ متفق معه في ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. ختاما، كشف وزير الصحة الكونغولي بأن سلالة فيروس إيبولا المتفشية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها معدل فتك مرتفع جدا وليس هناك لقاح أو علاج محدد لاحتوائها. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm و at NH Collection Dubai the Palm.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: ميثينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
4: روحي نسمع عند الحبايب.
3: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
4: خلي الهوى بأحلى عيون
3: والنجم زياد برجي.
5: اسمحوا إذا بتسمحوا.
3: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر. يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: طب ايه؟
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كلياً ابتداءً من 675 درهماً شهرياً فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقاً. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس دو بام دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @DukesThePalm و @NH Collection Dubai The Palm.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: فريدم مصمم لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية.

0: مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: العربية 99
4: الموسيقى أولاً.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم من التدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سموه الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز ظرف في القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام at Dukes the Palm وat NH Collection Dubai the Palm.
0: استمتع بأحلى الأوقات على

0: فينا ما كبر على صوت سلطان الطرف.
1: روحي نسمع عندي الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربي.

0: هوني.
1: ماركات عالمية، عروض وخصومات مذهلة وقاعة أكبر. عاد مهرجان ليس أوريجينال للتسوق، ولأول مرة إلى كوكاكولا أرينا الشهيرة بدبي. تيد بيكر، كالفين كلاين، تومي هالفيجر، ديون لندن، سكتشرز وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية وبخصومات مذهلة. مهرجان ليس أوريجينال للتسوق من 14 إلى 17 مايو، من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء. الدخول 5 دراهم فقط. للمعلومات زوروا coca-colaarena.com.
2: امتلك سيارة ميتسوبيشي جديدة كليا ابتداء من 675 درهما شهريا فقط من الحبتور موتورز. استمتع بأعلى معايير السلامة والتقنيات الذكية والموثوقية اليابانية التي تشتهر بها سيارات ميتسوبيشي، المصممة لتناسب احتياجاتك في الإمارات، من التنقل داخل المدينة أو الانطلاق في رحلات عائلية ممتعة أو المغامرة. امتلكها الآن وادفع لاحقا. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض لميتسوبيشي الحبتور موتورز اليوم. هذا العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس دي بالم دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي، أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك. الأسعار تبدأ من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @DukesThePalm و @NH Collection Dubai The Palm.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
1: ضاعف فرحتك بعطلة العيد في دوكس ذا بام دبي وإن إتش كولكشن دبي النخلة. استمتع بليلتين بسعر ليلة وفندقين بتجربة واحدة. استرخي على الشاطئ أو استمتع بمسبح إنفينيتي. أجواء عائلية أو لحظات هدوء واسترخاء، الخيار لك.

من 350 درهما ومجانا للأطفال مع خصم 25% على المطاعم. هذا العيد إجازتك مضاعفة. المزيد عبر إنستغرام @dukesthepalm و @nhcollectiondubaithepalm.

على تخصص بوت حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: العربية 99 الموسيقى أولاً.
1: تحياتي